شو من قلو. اسمع والله مو وقتها, والله مو وقتها. تنساني ما تنساني تنسى الصحبة, تنساني ما تنساني تنسى الصحبة. ضيعتني من شفتك